الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ayo dengar suara Madiun.